طبعا كو فاكوين باكو ستوارت سكوما تميز بانو مناتي موف مكانا دكو تفي ديشتريت وكايا تميز تنغم لكو فا مكانا نو نيمبو بانوانو تناتي تسيم باندو كولينزات مالغرو أجيبوتكيز